0: هي الراديو ديال العالم كله.
1: راديو فيلا ساكرا سنسد اف ام
2: نوفا مونت سبيدي موسيقى كامس تاك راديو فيلا ساكرا ونزيم اف ام
3: راديو فيلا ساكرا سوسا سندوا
2: راديو فيلا ساكرا ميشن سبيفيري لا بلو موسيقال دو كل الكورتا فريكون سنسد اف ام راديو فيلا ساكرا سنسد جلو دو اف ام
4: ميوزيكال دي راديو فيلا ساكرا 107 FM.